0: بغيك لا تعد جسمي وحوالي. عيت نساعد فيك واش ديما تشطن لي بالي. ديك النقزة فيك كيف ترجف نشكي العالي. عمل الميزان والسوا عمل الميزان والسوا. عمل الميزان والسوا بحديتين نهيك. بكيتني من داخل الجوا واليوم نبكيك. يا قلبي تستاهل الكوا يا ظالم الكويك. شكيتك لا بغيت تسوى عيب الله عليك. الله الله يا قلبي وعلاش المحبة تخبيها لداخل. ما نفع وطلبة ولا نفعني صاحبي تقاتل.
1: اش يا ليلي
0: لا قلم لا كتبة ولا نعيد.

الصبر يا لو كانت سوا عييت نصبر فيك واللي مثلي خاطرك وداك يعذرني فيك يا قلبي تستاهل كوا أضل منك ويك شاكيتك لا بغيت تستوى عييت